ايوه بين ريفا فانا خلايا كيلي لما نويا كوماكا كنو اكيلي لما يا نوا كين كلو ما كوتي ها اني مي رومرو ابا هي مي كو حسايا اي هلا بابا با هي بس انت ننا نراي متو هان مسوي لك كم كوي ما هي كون كبا كين كلو لشه كن كلو تكولاي و كن نورا ما سيمو مو يو مو ذا باي فور اكو ما هوي تي يا واو ولو ان كلو وينتو omu iko haka mikinyu. Mi iko hano haa kuliwa.